غاري أوقوم أترسم بمرم دغلتهم خاتي غاري.

يا خبر بعد نجمين شراك نجسي نازار يا

0: بردو يشو ازارا آخ لقلي غريبا بربدرو بكسم لچوار شوي خمت ماما آخ لقلي غريبا بربدرو بكسم لچوار شوي خمت ماما آخ لقلي غريبا بربدرو بكسم لچوار شوي خمت ماما.
1: راديو خاك 99.1.

0: بینران و بیسرانی خوشویستی خاک تیوی لحشت جگه یکن سلای خواهی گوره تان لیبت. برنامه شهر نوا لدیدارشی نوی دا حتی نخزمت یکی لخوشویستانی شهر استریشی نسراو لبواری ورزشی و ورزشکارشی دیدین راگندن کارشی زور بتوانه استا لگل او تو زهنه گفتگو که یوا دارم چه رزمان دی همو لایکتن بید. اویش کاکا رزگار کمال دلنیام که زور بی زوری شر این است. کاکا رزگار جانم که تو همو کاته که شد.
1: همو کاته که باش کاکا عبدالله بخیر بین سر چاوان.
0: خوشحال بوم با دیداری چنه بشد بوم.
1: منیش به همان شیوه بخیر بین سر چاوان زور سفاس.
0: پیم خوشه با بینران و با ایمش باسه کرتی اگل جیانی خود لچو لدائیگ بوی لچو خیانوته.
1: بله. زور سفاس. طبعا من بنده نام رزگار کمال رشیده لدائیگوی سال 1956 لخانواده که خومن تنها بزمن لشاری قلازه لدائیگو قناغی سرطاییم لقطابخانی جاران پیوتره اسکان که اسا پیوتره امیز زکی ناواندیج لناواندی وطن امادهیج لامادهی کشتوکالی بکره جو
0: بله اسا هر همان قطابخانه ماو
1: قطابخانه که اسا بناوی امین زکیه و یا
0: بله.
1: جاران قطابخانه اسکان پیو لما جیبه بود
0: هر شش ساله که لیوه
1: سه ساله هین بوم شش ساله ابتدایی لامکتبی هین بوم اسکان بوم که اسا امین زکیه دوائه و ناوندی وطن لیوه تاوام کرد دوائی سه سال آمده کشتوکالی بکر جو
0: بله هیچ جا دور یک کد نماهی نیز ما مستاکان چیه ما مستای ورزش بو بیگومن ما مسای ورزش همیشه خوشویست لایک
1: بیگومن چون ایم خوان ورزش کار بوین دائما ما مسای ورزش لایم رقم بو براسی بون منا من بیرمیا ل قطابخانی سرتایی ما مسا هم خواله خوجو حمامیا ما مسا حما حسنی نابو او ما مسای ورزش ما بو دوای بو ما مسا سالاد نازانم اگر سال جیانا ما بیو دار ما بیت او دوانه ما مسای ورزش مولا سرتایی لا ناوندی وطن خواهد خوشو ما مساحه قد عارف پیش ما مساحه قد عارف کمال ابراهیم پیرود ما مساحه ورزشم بو دوائی ما مساحه قد بو ما مساحه قد اشلیوه نمه خواه افیکا دوائی ما مساحه ولید خالد حسون خلچی بغا بو نقل سلمانی کرا بو او ما مساحه ورزشم بو لا اماده کشتو کالیش برز دکتور فرهنگ فرج که سخانانشین دکتوری زنکوی سلمانی و کلیجی پرورده ورزشی او مامسای ورزش بال قل مامسا انور صادق او دو انا مامسای ورزش
0: بله بله من شارزم بیگمان بنمالکی و ازان ورزش للای بنمالکی و دوری شی گوری ه بوله خزانه کی ایو بتایبتی اگه بس شی اون بوکی شی ویلی که مثلا هوگری ایو ورزش بن خاص بتایبتی جناب لبراکانی کتو یا خود لقطابخانه و يعني چی است رنجی زور را چه شاید تو
1: خوی کاک عبدالله اما لخانواده گوین مرحمت بن دایک مباوکم خویان بابلین پجی تواویان کدین با ورزش کاتی خوی مرحمت بن دایک گورکان ما کاغنور و ما مساوشیار او دوانا لسر لتیپی ملی یاریان کرتی امش للا کولان وانی با توپی باغو توپی سی پنجای اوانه یاری معنی کتی که اون من بینی لو خوشویسی من با ورزش به تابتی توپی پی او وقت هر توپی پی بو بعد او بس که اوشتانه هر زور کم بود راسی ایتر ایمش دست من کت با ورزش منو سروری برام و سروری برام لپیش ایمش هوا وقتی یاری برام که ایسا هر بیچان لغلاتی سویت نشته جنده بیا من اینو توی سن لسی منی منو شوانه برام ام چهاره یاری زم بوی سروری یاری زنی توپی پی بولا امله تیپی کمال سلیم میشم پیرو بچینه انا
0: تیپی
1: کمال سلیم شهید فرمانده جمال علی باپیر راهنر مامو من او کاتا بختیار سرور لتیپی یکم یاری انا کت من لتیپی دوهمی کمال سلیم یاری مکن
0: بله
1: بله ات دوای او من دوای هفته و سه و هفته و چهار و انا ایت من وازم لیاری توپی پی انا شنبشانی و یاری توپی دست مکت لا یعنی سلیمانی تا سالی هفته و شش ایتر دستم توشی تمزق یه بو از ملیاری توپی دست یعنی بلام یاری سرش یکی من که اتوانم بلیم لکوتایی سالی شخص و نو یاری باله بو حتا نو نو تقریبا سی سال من برسمی یاری بالم کرد
0: بله
1: یاری بالم کرد ایتر ایم اوکو خانواده که شوانی برشم یاری زنی توپی دست و باله بو جگل وش آموزا کنم بریار و آمان جو بیار اوانی یاری زنی باله بون يعني اتوان بولم تيبي كي بالما بيكنا بو باختيار ابراهيم لقلب كسا حميدان بالماني شي بتوانا بولا يعني غرفان ميدان يعني زاني يعني سليماني بو لطوبي بياهر و لقل من شعري باليك الرافع بو يعني اما زوربي زوري يا ركان ما نكر او وقت او انا بري وحديته ديبكاك عبد الله بري اما وحديته دي بيجايا بالجايا باسك جايا كراتيا جايا اما يعني ما نكر او بتعبتي ك بو مكتب بو هرجادي پروردگار دي ما نكر جايما او اتر خوشويستي كو تعاوني شي زوره بو لبين براكان و امزا كان معنا او ايش اقول سر نجاح يوي كهدي هيك لايم العائله كيما تواني من الاخوه بزاب البواري ورشكه سكوت
0: دخوا بزاب كاك رزق تو زباس يوم كاو يا دوراني تو كل سليماني مثلا شان غرباني ياري بو توبي بي هبو لكاتي كتو
1: بلا او كاتي كمان يعني ما كركاك عبد الله طبعا ملعبك هبو ملعبك كون كرتو بصالي نصو بنجاونو بشاص كمي يا كمان يادي تياكرا منتخب سليماني لقى الشرطي بغابو هو في مكاشي مهي فيلمي صامت اي فيدينا فيلمي كاميري اينا سينمائيه
0: سينمائيه
1: بلا او هبو ساحي كما سليم هبو يسخ كتابخاني دباشاني سرتاي لشو ادرسكا او كاتلي وقت مالي اون ابو مجيبك
0: واو
1: او هبو ساحي سرو هبو
0: ساحي سرو كوت شو
1: بلا كوت سرو لاي بابلين
0: شتي محكمه
1: لا محكمه اول ساحي شي منبو
0: اول شي منبو
1: محكمه يكون لشويني محكمه يكون ساحي شي منبو بس ساحي نك شي من ساحي تي بي دي منبو
0: تي بي دي من
1: تي بي دي من شويني تلفزيوني خاك وبردمي تا كوملايتك واش ساحي مولوي بو ساحي جي شامبيوت تي بي مولوي لي تمرين انا كنت ساحي سروها بو ساحي دوامي هيني شبو ملعبك ملعبك ساحي دوامي
0: ساحي دوامي شي
1: ام ساحه انا بو ساحي سبسنار بو خوار مخيمك لسل بابرين كوي همرين كداخلي سبسنار بيت بس شفاريز دوكان بو لاي هيكلك ليلى زانا او اوش ساحي شي توبي بي بو لو انا شال ياري مان كدو
0: ثانوي سليماني جو زم ساحي شي بو
1: ثانوي سليماني او وقت خوي ثانوي بين خانزاد وعدادي سليماني ك ملعب التربيب يلن او كات ساحي ثانوي بو كون وزو كون او كماويك بو تدواي ككلابهن كلاب ملعب التربيه سبب برتيب مشتي بارودي سليماني بو او ساحيه اتنا وندي سيلوان لولا ودروس كرا فهن ملعب التربيه دروس كايتنا مع ساحي ثانوي نما او امكم على ساحي وكمان كيتو وياد براسي وانا
0: يعني سليماني يعني دايك جناب تروا زم لي زياده بارودي بو تو هيج يعني ايش كنا ديني
1: نخير من لكوتاي صالي شاستو نوبو شوما يعني سليماني لتيبي بعدا شون ابو وقتك عبد الله نادي سليماني هيني نبو بيناي او نبو كويكا لصالي حفتاو شواد طوابو لا كوتاي جادي قناد ملاي نادي اطباء بو
0: بالي
1: او وقت صاحي بالو باسكو توبي دسي ابو والله بيشتر او نكرابو من بيرميا بارغان يعني سليماني لسوچكي فولككي عقاري هي لا يسار خري وزشكار ديرين كان بمبر وسكرا وبكافتريا بناء شي بتشوفو وقتا تي بي تين سي سيرميس كاك عمر و خوال خوشو آراسي نوري قزاز و خوال خوشو فواد محيدين وانا يعني تين سيانا كلاوية زايدا شويني برس كلنو قرسائي جو ماما سا معرفو خواع فيكا ماما لالا شعبان و كومر اوانيكا رفع الاسخاليانك عبد الله يحمل فهمي وانا اما تي بي بالو باسكا لا ساحكي صناعي سليماني يستع
0: بله
1: لوي تمرين معنا كرت من اوكاتا من البوم اواني ك لقل ما يعني انا كل باختياري ابراهيم خوالي خوجو عمر محمد كريم بو مع مصع طاب خوالي خوجو مع مصع دارابو عسيل بو اواني ك ببير ميا فاروق حمد صالح بو كركبو تلبي جامعي سليماني بو رمس النجيب ناو مسيحي بو اما انا بو لوي تمرين معنا كرت
0: بعد بس كلمه فكرتي جنبو
1: جان
0: كافكرة
1: خالي خوجو كافكرة لنادي سيروام
0: لنادي
1: سيروام أو لنادي سيروام
0: أول راهي أنا ركان كتول لو بدايتي دس بيكر إنه هيدش ناو كان يعني اللي بيرمى وتشير راهي أنا
1: بيجومان من أول ناو أنا كاك عبد الله جان أو أنا بهم لهم مبارك وفضل يعني هي بس المعنى وبراسي كاتي خوي كياري طوب فيها ما كت أول تي بي شيء كمان سليم بوين زار رحمت لي شهيدي فرمانده جمالي علي باكر راهنر مان وكو برايشي قورو وكو مامو وكو راهنرك براسي فضلي هبو بسر معنا أميك لا هات ليا ريبالا من طبعا الخوالي خوجو ماما صلاة محمد كريم هنامي نادي سليماني او كاتا يتر الخوي فتريك وكو مدرب كاري مدربي بوكر دين دوائي اوه ايتر لحفت سرته حفته كان ماما صلاة كمال كريم نادر كيسا شكر ما اوه يواي تندرسي كي باشي بو خوازم ماما صلاة بمعنى كريمة مدرب بو كساعتي كي زور بالرئيس يعني ملتزم وايلي كدين كحز دياريك بكين اوه بو لما هو چوار سالة بو بين سالة تواني من لمنتخبي عراق ورينو اوه اوه زور دوري هبو چكا خوشبستي كي دروس كلو للاي همو ياري زانا كان ريزو احترامي كي توامانا مدو سوزي مانا بو تي بي يعني سليماني كوامان لياو كوتن بي متي لسالي حفتاونوا لمنتخبي عراق مان بدو اوه ميرجوكا دايما شانازي بيو بي دوائي اوه ايتر ما مسا كمال كوازينا ايتر ما مسا عطا صالح بوبا مدرب مان حتى وازش من الارينا هلو راهنا المان بو طبعا ما مسا عطاش ما مسايا كأتوان بليم بيبسا بيق نوع باسي كم نازان كأي بينيم يسا من بونا منا بيري بينيم زور دلخوش من كبينيم شكر صحتي باشا قشامه وراسي شكر بيوي كي زور بريز و بتوانا و كسي كي دلصوز يعني متواضع بسيط مني بنا او من بيني او من بيني لبشتو باوش بياكر ماشي كده يعني يوم راهي نرم بو من ياري زاني بولا بالدنيا او احترام خوشويسيه ما وقويش معنا او مدربه لمن ياري زانم يعني اوانا كاك عبد الله جان زور رول يعني هبو لوي كي اما بين بياري زاني كي بتوانا بقينا اسيوي بو هالجاردي بقينا اسيوي بقينا هالجاردي مستوى منتخب العراق
0: بلا كاك رزقا من وكو اقدر من جناب الشهاده تحجيمي شتي يعني ناو شيوان وقت تو زباسي او شما اوكي لكي او چند سال او چي عديك شنازي بيوكي كجنابت يعني كو تايبو بيتو تو حكم بو بيتو
1: بله زور سفاس كعبلا من براسي نزيكي 26 سال داوري بلايش عراق بو بلا ممتاز عراق بو لياري بالا بيرمي تقريبا وزن سياري كوتاي عراق من برهم بردوا ايش لو ياري انا ياري شرطه هولير بو والله صالح كم بيننا يا براسي من ياري كوتايم او ياري
0: شرطه
1: او كان له هولير بو
0: له هولير
1: اي كان له هولير دوا يا وا ايتر بدرجاي تمني هيني شم وظيفيم كلا نشاط الرياضي بوم له 83 2019 تقاعد بوم همو ياري قطابخانه قران وكشان بالا اماده و ناوندي همو لسانه و پینج یاره کن خوم ام بالبرگه و تحشیم یکن ایتر من اونگه حکمیم کردوا حمدو سنه بخواه لتحشیم یکش از زور بالا دست بوم توانی ما بسرکوتوی کتایی پی بینم زور جاری یعنی او مایی دل خوش کری که اگر الله کتو یاری طبعا لایگی با تو لایگی دورنه خوشکر لوابو من بزارشان شرطه به پیجمرگی دورن من خوم بابلین خلچی سلیمانیم دائما اعمود به حکم محاید به یعنی خلچی اونه بلام نادی شرطه خویانوی با ماموس هرزگار حکم به من حکم بو شرطه دورانی کپتنکان هاو دستی کده منم املاورای مازکومی تی بارک الله بیگ اما خوشه
0: راست
1: بیرم یه جارشان شقلاوه هولیر یاری بو لا شقلاوه یاری که حلوه نبوی زیحامه که هولیر سه بدو دورانی به یک نقطه اخیر دورانی دکتر عبدالله وقت سلوش یعنی هولی ابو ها و تیم ما مثلا تسپوشی لیکم پیروز بایی لیکم براسی تو حکمی تو ازانی چون فیکر لی اید یعنی امش تانا خوش بو امش یعنی ما ای خوش حالی بو من سل برزیه که اما اخسان ما و تو جگل وش کاغ عبدالله من بیش گل بابرین داوری پلیک برنامه نیو دولتی راهنالم هی یاری بالا لمان یکی 85 لگل برای برزم کار نظر مصطفی امین بیکو بجدانی من کل دوره تقریبا نزیک ما این چی خاین سرکوتوانه شاده که من بده سینا یعنی امانه من او هیسه شهر ما هم شاده که و احتفاظ پیو کلو
0: ایسا کس دا دوری پلیه که لر شهر سلمانی لبالا
1: بله هیا ایسا داوری نیو دولتیش معنی شوان علی حمجان
0: نیو دولتی
1: که خلچی سلمانیه بله داوری نێو دەوڵەتی یاری بالا مسلاو ڕێزم هەیە بووی دایمە هیوای سەکەوتنی بۆ خوازم ئەومان هەیە حەکەمی پلەیەکیشمان هەیە مامۆسا محەممەد غەریب مامۆسای جامیع هەیەش حەکەمێکی زۆر چاکە لە یاری بالا مامۆسا کارزانمان هەیە کۆمەڵی حەکەمی باشمان هەیە مناڵم تازە پێگەیشتون ئیتر زیاتر متابعەکەن پێم وایە شڵاوانە سەرکەوتووە بێت
0: دەستەکانە خۆش بێت بێگومان ئێمە باسی ئەوم کەوتم وەرزشەوان کارێکی دێرین بەڵام ڕاگەیان کارێکی بەتوانەش بۆ کاکە ڕزگات حەزەکەم لەو بارەشە چۆن دەستت پێکە دەگەر شتێکی لە مێژوو بۆ بجێڕیتەوە
1: بەڵێ کاکە عەبدوڵڵا وڵای من مەسەری بواری ڕاگەیان دەمەکو میدیاکارێک تەمان دوای ڕاپەڕینەکە من خۆمان حەزم لە کاری میدیاکاری هەبوو مەسەرشتین و سینوانە بەسکەیتر لە دوای نەوەیەکەوە کە تەلەڤیزۆنی گەری کوردستانی کە یەکەمی تەلەڤیزۆن بوو لە
0: هەندستانی
1: ئازاد پێ تەلەڤیزۆنی دایک من لە سەرتاوە من بیرمە خۆ عافیکا مامەساوگوڵوتی ڕزگار تەلەڤیزۆنی گەری کوردستان بەنیازن بەرنامەی وەرزش هینکن دابنێن کاک عەبدوڵی حەمە جوان برای بەڕێزم مامەسای هونەرمەند کاک عەبدوڵی حەمە جوان پێشکەشیە کرد من ئەوەختە ئامادەمەکرد لەگە مامە ساوت ئەخبارەکان و هەروەها کامێرەیەکیش کە هزار ڕەحمەتی لێبێ هەواڵی سەرکردە مامجەلال کڕی بۆ نادی سلێمانی و کامێرەی لای من من تەسویرم پێکردی فرقەکان و زیاتر ئەخباری مەحەلیش کە سەتەلایت نەبوو وەختە بیدایەتەکە زیاتر تەرکیزمان کرد سەر یاری بابڵین چالاکی وەرچەکانی ناوخۆ ئیت ئەوە تەسویرم پێکرد ئیتر لە ماوەی چەند شەش حومان یەکیتر کاک عەبدوڵی حەمە جوان خۆ دەزانی هونەرمەند بوو شانۆکار بوویتر سەرخاڵی دراما و ئەو شتانە بوون نەپەژایە سەرەوەی دوو شدیانی ناکرێ بەڕاستی وتی کاکە من وازی هێنایتە ماینەوە من لەگەڵ کاگومێدی حەمەفەرەج هاوڕێی دێرینم بەیەکەوە بەرنامەکەمان پێشکشە تا ساڵی نەوە و چوار ئیتر لە نەوە و چوارە کاگومێدیش تقریبەن وازی هێنا لە نەوە و چواری تر خۆم بەردەوام بووم هەتا 2010 کە بووین بە سەتەلایت لە سەتەلایتیش بەرنامەی تایم ئاوتم هەبوو تا 2013 ئیتر لە 2013 بابرین باریتەن چاوم تووشی نەخۆشی بوو ئەو ڕوئیە و شتەم نەما بوو تر خۆش دەزانی تەلەڤیزۆن ئەێ ڕوئیە و هینێ هەبێت لەبەرەوەتم منی تر لێرە تاو ئازە بەرنامێنم هەرچەند وتیان وتم کاکە تەواو من نامەوێت مەسەرن بکەویتە غەڵەتەوەم لا ئەولا ئەومانەوە حتا حەکەمی کەشم وازیهێنا هەموو شتێکم وازیهێنا لە دوای ئەوی کە چاوم ئاوەیدی هاو
0: وڵات جنابت جێگەی سواسی تۆزی ئەوەشم بۆ باس کرد جنابت لەگەڵ مامۆسا هەڵگوردا پێنێکی زۆر خەریک بوون ئەم بەرنامەتان بر بەڕێ یەک کامێرە بەڕاستی ئەمە
1: کاک عەبدوڵا ئێمە ئەو بەرنامەیە بیدات حەتی تەلەڤیزۆن لە ناو جامیعا بوو ئێمە بەنامی وەرزشە لە ماڵی مامە ساڵگور مۆنتاژەکرا بە دوو ڤیدیۆی کرد خۆی ئەوە بۆ تاریخ بێتەوەم باگراوندەکەش دەدەن چیماندانە بەتانیکی جوانماندانە ئیتر بە ڕێز کاک عەبدوڵی حەمە جوان دانی جاری وەها بوو مەسەلەن کارەبا چاوەڕێ منەکە تا کارەبا
0: هاتەوەفەرمی ئەوختە کاسێتە گەورەکان
1: ئەیتر جاری وها بووتر لە پڕ ئەو ماڵیان لە نزیکین بوو لای خەسخانی شیرەکە بوو نزیک مزگەوتی سێنی بەنگ لە پڕ بەرنمەکە درێژەی خانە گەشتە دوانزای میۆڕۆتر مزگەوتەکە کە بانیە
0: فەرمەوەستان
1: تابانەکە تەوا بوو جاوە وەک وینە ئەرشی فێک پازێ لە قەتات ئەوانم هەرماوە لە ناو کاسێتەکە احتیفازم پێ کردووە ئیتم مامە ساڵگول بەڕاستی زۆر هیلاک بوو تەنانەت ئەوە بۆ مێژووش پێ دەڵێم ئەتوانم بڵێم ڕۆلی سەرەکی بەرنمەی کەشکۆڵ لای مامەسا هەڵگووت هاروو مەحموود بوو چونکە زوربەی زۆری شتەکان کە کاکسیروان جەمال ڕێزمێ برای خۆشەویستمە زۆری شتەکانی لە مامەسا هەڵگور وەرەگەر مەسەر شتی ئەرشیفی مەسەرن ئەوانەی میستربین بوو ئەوانەی مەسەر لە قەتاتی فلیم بوو وەرانی مایکل جاکسۆن بوو هەندێشێک بووکە وەریەگرت دوای خاوەنی بیرۆکەکەش بوو بەڕاستی مامەسا هەڵگور دوای ئەوە مادەی سەهرەی گەلی کوردستان ماوەیکی زۆر زۆر هەمووی فلیمەکانی مامەسا هەڵگور بۆ بە ئەمانەتەوە پێ دەڵێم کەسێکی هێن یعنی بەبێ ئەوی بێ بەرامبەر ئەم شتانە شێکرد ئاوا بوو مامە ساڵگووی کەسێکی دڵسۆز بوو قەت بیری لە بەرژۆنتی خۆی ناکردەوە ئەو تەلەڤیزۆنە ئاوا دروست بوو بەرنامەی وەرزش ئاوا دروست بوو ئیتر من خۆمە چوم تەسویر مەکرد لە مەلعبەکە ئەخباری ڕیازە خۆم لە ماڵەوە حتا هاوسەرەکەم دامنام زای موعدی اخبار کان چنم ساعت دوم و حالانم بو تجیکیت ک تجیلی ک خوم صیاغه مکر عربی ک مکر با کوردی و خوم تقدیم مکر برنامه ک شما ازبر امکر یعنی ارک کم زور زور بو هم او کو ینگر و کو اخبار تجیل کدن و کو بابلین ویکا خبر که عکاب کردی در دایر رجیت رزمانی که ایمان همه اینه کانی خوب و بتنا خوب.
0: اما چند سالی چی خیم؟
1: زور تقریبا تا 2000 2000 حاوی تک تلویزیونی گری کردستان لازمر هات خواره بو با کانالی آسمانی.
0: آسمانی.
1: او بو محلی کش هر ما بو ولی میتر او رولی که لازمر هی بو لناو چهارباق محلیکا و رولای نما یعنی بتوانه توی من پیادلم تلویزیونی گلی کردستان کلا از مربوین استشیل سلبیت او جمهوری که گلی کردستان هیبو لازمر سالانی 98 2001 2003 2004 2005 2006 تحدا کم هیچ کانالک او جمهوری نما
0: تو نگرانی تو بوی که سا کانال زور زور بو براستی
1: کانال زور بو من همو جاره کال عبدالله علی زور بو رزمه یو قصه یکم یعنی زور بو یعنی تو اشتکا که زور بو یعنی هینی تیا نامنی
0: پیزی نامنی
1: هینی تیا نامنی یعنی رسمیات و اخد تو ابیل اعلام رقابه ابیل اصال بیل
0: بلاس
1: اول نیه من اصاده ابنیشم هل خومو برنامه بکم ببی اوی هیچ حسابه بو اتکیه تو هشت کم هل خو مقصب کم اما چی والله برنامه پیش کرده کم ولی والله من ناطقه و ازدانه قصب کم اما نیه اما نبی وابه استا بونمونه چن شی کروی ورزشی دروز بوا بوا یاری اندی اولوپا چامپیونز لیگ و دو پریمر لیگ و منو ایسا با جامی جهانی لانه 30-40 استودیو هبی باش ام یعنی ایسا اما هر یکی بسیش دکار لپرسه یکی آلی آن نتیجه و یاری اوابه بعکسی شود داره چه مشکل که لوایا نه چه تو واقعی او ایشوا مثلا واقع که چیه من که ایلی من همو جاره و تو ما من که مودیالم بره و بردوه استودیو هم درست کدو من برنامه کم بره و بردوه من دو میوانم هنوه یکی با تحکیم یکی با تدریب
0: راست
1: بو اصلی یاره که یکی با اصلی تحکیم من پیویز نه که اگر سوسشتی چیم بیرچو به من یک تداخلی بسیده کم نه به من بچه خولای موضوع ای من او میوانانم بو هنوه خوب او نمی نوه دا بنیشن او به اوان بحثی کن دو اول لهمه گرنگتر چیه لهمه گرنگتر اویه تو اوی لساحه که ای بینی بحثی واقعی ناو ساحه که بکن مثلا ام لایه ام جیمه باش یاری کردو یا خراب ام حکمه ام جیمه غلطی کردو انزار یاواتی انزار نبوه او گول نبو کردو تی با گول او به امانه بحث که نک من بچم دا بنیشم والا ابوهای مدربی الف قران کاریب کده لدقی 25 او یاری کری نه ابوهای بینه او دابنه او بانقز وایلیه کردو من نابی بسمع عقلیتی مدربی الف و باوا جا باشا اگر من لخطی مدربی با بزانم ای مدربی الف قابله و فقیر بیا نزانی او باسی چیکا و چیناکا نابی توشتک لدلوی قوتی خوتا لخوتو باسی بکی استوائی لهاتوا دانی شیعه هینه چی کردو رزمه خوی کردو با محرج لستودیو ایچشه بسری خویا اما شروع و کاری پیناغین اما از این چونه اما حوله که بوی که درکه ویل شاشن لوانه کومال یک کومنتی با بنوسته بله دست خوش فلان کزه باشته که کومال یک پی پیپ کنه بله والا قسکانی خوشه لوانه صد کس پی بله قسکانی زو خوشه 200,000 کس تعلیقی ره با تو ابی لراغانده نم بزنی چون قسکی بزنی چون لجماورکی اگینی تو که اولا کسو دو کسو صو هزار سیری نکه بملاین خلق سیری دکه تو ابی الاسی مسئولیتی او ملیون کسابی نیغید که طعنی کلی بمبرین او اوش تکر بغلد او کلمه بوشو بوشو ایخسیک استا بداخو بداخو این دیار
0: که که رزگر حزکم چند نوی کت بیالم اما نبیگو من استیری ورزشن در شهر سلیمانیه و امانه اگر جنابت شده چند برو بسکی
1: بله
0: ایش الوانه ما مساعتا انشاءالله تمام دریج ما هو انا درجان
1: بله بله اخوان صالح رشید
0: بله الله يرحمه مساعد
1: ما مساو راهنر و برای گورو خوشویست براسی اتوانم بلیم مامسا عطان رقمه کسایتی که زور جوانی ام شاره نک تنها کراهینه دی من بوله یاری بالا بلکو من خوینکارم لناوندی ام مامسا بوله لو کاتو ناسیوما حکمی که باشی ساحو میدن ساحو میدنش حکمی خویه یکی بوله حکم چاک کن مطلق بوا بدل یاری بالا یاری زنی توپی پی بوا دوای او کسایتی که جوان یعنی هر وا اولم بودم دو روزم و پیش بینیم هر وا بجوانی بینیم کاله دلم خوش بود که بینیم مام و سعید گوره و املا اولای ماچ کردو یعنی زور زور پیدل خوش بود
0: شکرتم درستی باشه
1: اخواه بزای بتن درستی زور باشه زور دل خوش بود که بینیم و با صحت باشه و
0: بله که خوال خوش بود فکرت خسرو
1: که فکرت طبعا من یادگاریم زور زوره لگل او کرا او یاریزانه او برای بریزم یعنی تصور که قبل از سال 65 لگارش ایسکان لو وقت او ایما دراوسه من یکی من ناسی و ایتا اول نادی سی و هم بومن نادی سی منی بیاری بله من کدو لمنتخبی تربیه بیکو یاری من کدو لمنتخبی شباب لکرکوک بیکو یاری من کدو یعنی پیوندی که زور توکمو به حساب بوله بین معنی وکو دو برا بوین نک وکو دو رفیق آوا بوین یعنی فکر حتی که نخوشش کو من بردوام سردانی کدو آگام لی بوا کسی که زور راستقینه دل پاک حقانی لشوینی خواه اقصه خواه کد مثلا من بلین خواه نخواسته او خواه نبه که غلط ناکم و کسی قابلی غلطه جاری مثلا اگر روز روزا منی بینی بید شتی که منی بدل نمو بید یک سر حتو پیوتم نگلو چند سر حسابی کلاش یعنی 2023 کوچی دوای کرد نزدیک 6 سال به یک و یه من رفیق بودن کرد رفیق
0: روحی شاد بیا
1: روحی شاد بیا یعنی ورزشکاری که زور بتوانی یاری زنی که زور بتوانه بود لبالش و لباسکش ساحه میدانیش یاری توپی پیش یکت خوشی رئیسی اتحادی بالی کردستان بود زور سرکوتو بود کسی که زور حقانی و دایما لید ما که فکرت روحی شاد بیا
0: او کتری عن ماموسا کریم عمر
1: بله کریم عمر قبری پر نور بیت و روحی شاد بیت او یک بولو ماموسانی که نک تنها ماموسای من ماموسای بختیاری برام بو ماموسای فکرتی رحمتی بو ماموسای دلشادی حماغا بو ماموسای همو مام بو دلیری خوشکزای بو ام پیاوا ورزشکاری که راستقینی ام شاری سلیمانی بو باش یاری زنی که توپی پی زور لیهاتو بو باشترین یاری زنی باله بو ماموسایی که زور دل سوز بو تصور که من ماموسام نبینی و لگیرفانی خوی تجهیزات و شد کری بو یاری زنه کنی و طلبه کنی اوش یکر ام پیاوه یعنی حتی سر از خان پیاوه که زور بره زور دل سوز بتوانه کرد پرور حتی سر از خان کابلای چی کرد
0: والا منیش که اگر زهر شایتی ادم اولا ما مستاب اولا سانوی جمهوری
1: بله
0: همو ساله که من چوار بخ جیانم بسته بردو همو ساله اگم لیبو اما پلی زور باشیه نه
1: بله بله
0: دیاره هیلاغ بو پیوی
1: زور هیلاغ بو اونجا زور کسی که متواضعش بو
0: راست
1: یعنی ایسا او همو انجازه هی و روز روزان هینی نکر منتی نکر بسری شکات لگل منال که منال بو لگل گوره بو روحی شاد بیو حتی لرخراوی ورزشکار دیری نکن یعنی که با گوری حواس راوه من حزم کرنگ لبی بایا لملعبکا یعنی که گوری حواس راوه بلا مدا خویتر
0: راست روحی شاد الله بایند که که رزگر جان بیگو من جناب جا بجار سیدی تلویزیون اکی چند توانه تبیر حزکم اگر سر جو تیبینی که دست برنامه کنی تلویزیونی خاکه بید پیمان خوش
1: والله من دست خوشی تان لیکم که عبدالله جا من لدیر زمان و طبعا او کاتی که برادرانی کشکوک که ولی هین مشهدی هین یعن اکر لتلویزیونی خاکی سر زور جا لآیپاد کم ده هنیشون سیری یعنی کم یعنی مصطفى و قعفی که برزانی قالی خلوز و کوم علی کمانو یعنی براسی خاک هل سرتاوه بریت میکی زور جوان بریت می چی زور جوان هات جمهوری چی زور ری بوکو گلی کوردستانی لهات تقریبا براسی
0: بله
1: ولو پخشکی بابلین او کاتا وەکو گەلی کوردستان نەبوو بەڵام جەماوەرێکی زۆر زۆری هەبوو. دوای ئەوە کەسانی ئەکادمی و پسپۆر ئەیان بربڕێەوە بەڕاستی. ئێستش هەندێک بەرنامەی یەکێک لەو بەرنامانەم بەرنامەی جەناب تەکەم تا بەعام کردووە بە تێکەڵی یعنی بەبێ جیاوازی هەموو چین و توێژەکان کە بەسەرەکەیتەوە شتێکی زۆر باشە تەنانەر وەرزشکار نییە بوونەرمەندە کەسایەتیە کەسایەتی ناسراوە ئیتر ئەمانە کا بەسەرەکەیتەوە شتێکی زۆر
0: وڵاتکەش ڕزگار ئێستاش بە هەمان گڕووتینیەوەی کە جەناب باسەکەی لە ساڵانی پێشوو هەر ئێستاش بە هەمان شێوە کۆمەڵی خوێنی گەنجی باش لێوێ پاشەکان ومانە
1: بە ئیمکانەتێکی کەم و بەڵام بەعقلێتێکی زۆر گەورە و مۆدیێرن ئیشەکە ئاکەن بزە بە تەلەڤیزۆنی خاک هیچێکە لە تەلەڤیزۆنە سەرکەوتو جوانەکانی هەرێمی
0: کوردستانت خۆش بێت کاکە ڕزگارجان من زۆر تۆم هیلاکەت ئیمڕۆ ئەگەر منتەوێت لە کۆتایە شتێک بڵێ دی شتێکت لە بیر چوبێت بێگومان چۆنابێت دانیشت لەگەڵتووە بە بەرنمەیەک دوو بەرنامە تاوا نابێت ئێوە ماشەڵا کەشکۆڵێکی گەورن لە وەرزش و لە ڕێگەیاندنە بەزی تر ماوەی بەرنمەکە هەر ئەوە نەمەجاالە ووارەدات ئەگەر شتێکت ماوێت سواستەکە
1: من کاکە بڵان دەسۆشی و لە جەنا بدو و لەو ساافی کە لەگەڵ
0: تاگەڵانی
1: برام کە عزێتان کێشاوە من دەستخۆشیتان یەکەم میوای سەکەوتنتان بۆ خوازم من زۆر خۆشحاڵم کە ڕچەند ڕۆژی کتتە خۆم لە شاشەی خاچی خۆشەویستەوە
0: ئەبینەوەچێکە
1: لەو تەلەڤیزیۆنانەی کە من شانازی پێواکەم وا هیوادارم هەمیشە سەرکەوتون سڵاو ڕێزم بەسەر جەم کارمەندانی
0: تەلەڤیزۆن زۆرپاس. ئازان و خۆشەویستان تێرەدا هاتینە کۆتایی بەرنامەی شارنەوەی ئەم جارەمان هەتا بە یەگەشتنەوەمان لەگەڵ کەسایەتێکی کەی جوانی ئەم شارە یاخود تەم و کوردستان بڵین بەخواتان ئەسپێرین خی گەورە پشتیوانی هەموو لایەکمان بێت.

0: بینرانی عزیزی ئێما سلاوتان لێ بە ئەمکاتتان باش خۆشحاڵین لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خاک دووبارە بە دیداری ئێوە شا دەبین سەلامەت و تەندروست باش و لە شساغ بن تاکو کۆتا بینەری پرۆگرامەکەمان بن وە کەمیشە ئاماژەی پێدەکەم لەگەڵ میوانەکانم لەسەر بابەت و تەوەری جیاواز گفتوگۆم دەبێت و پێش ئەوەی کە بچمە لای میوانەکەم ڕەنگە وابزانن کە ئەم بابەتانە ئەم خواردنەوە وزەبەخش و گازیانە کە لێرێ بۆ بابەتی ڕکلام دامان ناوێ بەڵام بەو شێوەیە نیە ئەمانە بە قسەی پسپۆڕێک و بە چەندین پسپۆڕانی تر و پزیشکانی تر ئاماژە بەوە دەکەن کە خواردنەوە وزەبەخشەکان چەندین زیانی خراپ و تەندروستی هەیە بۆ هەمووان و بە تایبەتیش بۆ منداڵان کە بەداخەوە لە ئێستادا ئیتر لەگەڵ هەموو خواردنێکە ئاخورێمە بە خواردنی سوورەکراوەیە فاسفودا جپسا یاخود ئیتر دایکانیش بەداخەوە بڕێپارە هەموو ڕۆژێک بەداخۆ کەسی تر پشوی هاوینیشە منداڵان زۆر زۆر ئەچنە مارکێت و دوکانەکان جپس و خواردنەوەیەکی وزەبەخش دەستێنێ لەسەر ئەم بابەتە بەگشتی گفتوگۆ دەکەم لەگەڵ میوانەکە بەڵام بەر لەوەی کە میوانەکەم بانگشتی سەستەیجی میوانی خاکی بکەم وەک لە پرۆگرامی پێشترا ئاماژەمان پێکرد و پێم وتن کە بە درێژایی یاریەکانی مۆندیال پرۆگرامی میوانی خاک بشێکی تایبەتمان جیا کردوێتەوە بە قسەکردن لەسەر مۆندیال کە کاک ئارا کوڕێکی زیرەکی خۆمانە ئارا ئاسۆ ڕۆچۆتە ناو یاریەوە ئەم بڕگەیمان بۆ ئامادەکردون جا ئێستا ئەچمە لای ئارا بزانین کە یاریەکانی ئەم چەند شەوەکە هەبوو چیمان پێڵێ ئارا لەسەر ئەو بابەتە ئارا سڵاو لێ بێ و فەرموو
1: سڵاوت لێ بێ شانۆ خانم کاتتان باش هیوادارم هەر شاد و کامەران بن ئەمڕۆ لەگەڵتانم بۆ ڕۆژێکی تر بە سیارەکانی جامی جیهانیتان بۆکەم و باسی ئەو ڕدانەتان بۆکەم کە لەم چەند یاری پێشوە ڕوویاندا و هەروەها گرنگترین یاریەکانی دوو ڕۆژی ئایندەش کە لە جامی جیهانی 2026ی ئەمریکا و کەنەدا و مەکسیکدا ئەنجام دەدرێت وەگەزانن بەڕێوەچوونی یاریەکانی گەڕی یەکەمی قۆناغی کۆمەڵەکان کۆتایی هاو ئێستا لە یاریەکانی گەڕی دووەمی قۆناغی کۆمەڵەکانین چەند یاریەک لە قۆناغی دووەمیش ئەنجام دراوە لە قۆناغی دووەمی کۆمەڵەکان بەڵام ئەوەی کە ئێمە باشە ئێستا ئەوەی کە ئێمە ئێستا باسی یەکەین ئەوەیە کە چەند ئامارێک هەروەها چەند ڕیکۆردێک لە یاریەکانی گەڕی یەکەمی قۆناغی کۆمەڵەکان کە تێپەڕی بۆ ئێوە باسەکەین 24 یاری لە قۆناغی یەکەمی یاری کۆمەڵەکانی جامی جیهانی ئەنجام درا لەو 24 یاریە 75 گۆڵ تۆمار کرا ڕێژەیەکی زۆر زۆر بەرزە 9 یاری لە یاریەکانی جامی جیهانی لە گەڕی یەکەم لەم 24 یاریە بە یەکسانبوون کۆتاییان هاو و هەروەها سێ لایانەکان گۆڵیان بە هەڵە لە خۆیان تۆمار کرد سێ کارتی سوورمان بینی کە ڕێژەکەی زۆر زۆر ئێستا ڕێژەکەشی زیاتر بەرز بووە دواوەی کە لایەکەی بۆستنە دیسان کارتێکی سوور بەرزکرایەوە لایەکەی قەتەر دوو کارتی تری سوور بەرزکرایەوە دوێنێ لە یاری نەک دوێنێ پێرە لە یاری شەو نێوان چەوچیا بوو کارتێکی سووری تر بەرزکرایەوە نێوان تووشە و پەرەگوایەوە بە هەمان شێوە نێوان تووشە و پەرەگوای یاریزانێکی پەرەگوای ئەلمیرۆن یاریزانێکی پەرەگوای بوو دووبارە کارتی سووری وەرگرت کە یاریەکەش بە گۆڵێکی پەرەگوای کۆتایی هات و تووشە لە پاڵەوانەتیەکە بۆ قۆناغی ئایندە بە فەرمی وێبەش کرد هەروەها گەورەترین ئەنجام قەڵە قۆناغیەکەم تۆمار کرا یاری نێوان ئەڵمانیا و کوراساو بووکە ئەڵمانیا بە ئەنجامی حەو گۆڵ بەرامبەر بە یەک گۆڵ یارەکی بردەوە کەمە ئەنجامێکی تۆزێ بەتاقەتکارە بۆ هەندەرانی بەرازیل بەڕاستی ئەو هەروەها لە تەنیا یەک یاریدا گۆڵ ناکرا ئەویش لە یاری نێوان ئیسپانیا و کاڤێردی بوو کە یاریەکە بە 0-0 کۆتایی هات واتە تەنیا یاری لەو 24 یاریەکە گۆڵی تیان نەکرا ئەم یاریە بووە هەروەها ئەوەی کە لەم گەڕەدا سوپرایز بوو ئەمانە بوون یەکسانبوونی ئیسپانیا بەرامبەر بە کاڤێردی یەکێ بوو لە ئەنجامانی کە کەس پێشبینی نەدەکرد هەروەها یەکسانبوونی قەتەر بەرامبەر بە سویسرا ئەوە ژێگێ بوو لە ئەنجامەکانی کە کەس پێشبینی نەدەکرد لەبەری قەتەر یاری دووەمیشی بە ئەنجامی 6 گۆڵ بە کەنەدا دۆڕان یاری سێمیش کە زۆر سوپرایزی هەفتە بوو سوپرایزی ئەم گەڕە بوو یاری نێوان پورتوگال و کۆنگۆ بوو کە پورتوگال پاڵێوراوی سەرەکی خەڵک زۆر بە پاڵێوراوی سەرەکی نازناوەکەی بینێت بەڵام لە کۆنگۆی دیموکراتی نەبردەوە ئێمە دوای باسی کێشەکانی پورتوگالیشتان بۆکەین بە چێشترین یاریەکان زۆر بوونەوە یارانی کە زۆر زۆر چێژیان بێمە بەخشی بە تایبەتی یاری ئۆڵژەدانی کە ئاسیان زۆر زۆر لێک و نزیک بوو بەڵام ئەوانی کە زۆر زۆر زۆر زۆر جێی باسوخواز بوون زۆرترین چێش بینە لێ وەرگرت یاری مەغریب و بەرازیل بوو کە بە ئەنجامی یەک و یەک کۆتایی هاو یاری ژاپۆن و هۆڵەندا بوو کە بە ئەنجامی دوو گۆڵ بەرامبەر بە دوو گۆڵ کۆتایی هاو و هەروەها یاری نێوان ئینگلتەرا و کرواتیا بوو کە ئینگلتەرا یاریەکەی بە ئەنجامی 4 گۆڵ بەرامبەر بە دوو گۆڵ بردەوە ئەمانە بە چێشترین ئەو یاریانە بوون کە لەگەڵ ڕێکەمی قۆناغی کۆمەڵەکانی جامی جیهانی ساڵی 2026 ئێمەی هەندەر بینەری بووین وقت زانن یارکانی گری دوم دستی پیکر دو اوکو پیش متن قطر پنجمی گورا دو را امریکا و مکزیک خوان گاندو تا قوان غیداتو هایتی و ترکیه به فرمی مال اوایتیان لا پهلوانه تک کردوار چون داری سیم انجامین بلا میش سودشینیا باتو زگلس پرتغال بوسین انجابسین باسی گرینترین یارکانی ام گرابکین پرتغال لوتی هب ول هر پهلوانه تک دا باشداری کری ول پهلوانه تک گورگاندا به تایبت یورو جامی جهانی همیشه زورترین چای میدیا و میدیا کارا این لسربو همیش بوای کاریگری کریستیانو رونالدو بلا ما بجدی چشی امال بجارده یه چیه؟ بو چی امال بجارده که اچه تا پالانتیشی گوره و یرزانکانی و لگل یکترا توشی چشه بنشوری جور گورنی پرابیل چشه هرچون دا مقصد اما تنها قصه میدیا کانه تنها قصه روشنامه کانه اگر نه وقت لطمینکانی پرتغال که دوین انجامیان نو امرو انجامیان نو هیچی پیو دیار نه که کشیش آقا گوره لپرتغال ده هبه بلا با بس یاری که پرتغال و کنگو پیم پرتغال و یاریا و کپی منوتون سپرایز بکو یکسان بو بلا چی زور یک من زور به که شکا خیلیم دی کریستیانو رونالدو براستی کریستیانو رونالدو هو کاری او شکسته پرتغال بو چکا یک به یک شکسته با پرتغال هو کاری او شکسته پرتغال بو بگو من نخیر چون اگر سیرش یاری زنه بناو بانکانی پرتغال کنی و سیرانی که لسه لپرتغال یاری کنو همیان نظم یکی میتی پکنیان بونمونه نونو مندهش و ویتینیا و جانویس لپاریس انجرمن برونو فرناندز که گل دروس کاری امورز پریم لیگ و زورترین گل لورز پریم لیگ علی مجو تو مار کردوا امانه لیاره که داشت چیان کرد؟ امانه یاریزانی هلی ناوند لیاره که داشت چیان کرد؟ چون هلی گولی اندروز کرد؟ ویتینی هلی یاره دا 121 پاسی داو بلا منو 121 پاسا چند هلی گولی دروز کرد؟ بو پاسانی که یاویتی چند جار توپی بروتا ناو باکس و هرشی با پرتغال بنیاد ناو نونو مندیس لپاری سن جرمن همو درچونی چی هرشی اک بنیاد نه با پاری سن جرمن بلا لگل پرتغال چند هرشی بنیاد نه چند توپی با باکس با کریستیانو رونالدو هلا برونو فرناندز یعنی او یاریزانی که اسید به همون کسی که بو شیونه بو سی توانه دروز کردن گولی چی لپرتغال انیا اما لعنتی بوی که میاری راز بیام کسان لعنتی درکانی داره تو پرتغال گران کاری با سر آسیابی بالام اما تنها باسی و یاری اکنون کشوری که شکان خانه است توی کریستیانو رونالدو کریستیانو رونالدو یاری زنی جمرانه یاری زنی که کاری لبنیت یارشانیه یاری زنی که کاری لطاوک دنی یارشکانه و ات تو اگر هرچ بنیادنی رونالدو بود طاوکه بالام ایت چند توپ تنگان در رونالدو چند بنیادی هرچ تنگان در رونالدو که رونالدو طاوی که تو رونالدو طاوی نکرد براسی پیمای بیوجدانی و رقه اگر رونالدو به کاری سرچی ام خراب یکسان بونی پرتغال برنبر به کنگو بزنیم. هر حال ادوانکای نیویس و پشگیری که برونو فرناندز اما زور بابتی که اجوری نکه قصه لسه کرد. لانه ادوانکای نیویس به او ببه که او حجومه که لسه رونالدو هیا خود او زخت میدهی که لسه رونالدو هیا سر دیکات و اگر نه اوی که کردویتی بچی اشتا نه هندرانی هندگ لهندرانی رونالدون که پیانو از سکیاتی به کریستیانو رونالدو کرا اگر واش بیا براسی جوانویز نبیلی قبول کرد چون که رونالدو میوجوی منتخبه میوجوی والب جرده وی که پرتغالی که روز سر نقشه وی لپرتغال کرد ورق که آمریکا لپارانته کنه تنیا کریستیانو رونالدو اگر کریستیانو نبی خواهد بازی پرتغال نکه اگر بازی هی برزیلیش که اینو اگر زنیم برزیل برای مرد باهایی با استیش برز در کامش و کاری سریچی او گران کاری بود که کارلو آنچلوتی کرد وی کونیا لجیگی تیاگو لپیگاتی سریچی بود اما برزیل استی برزیل برای پیش برد و اگر سریچی وینیسیوس جونیور رو کاریگری ایش کن اثر برزیل برزیل هم جامی جهانی تا اساس شوار گلی تو مارکدو کسیانی انجی پنجه وینیسیوس دو گلی کردو گلی کشی دروس کردو و هر وها استا برزیل یکما مغرب دوما مغرب جاری خو لسکودلند ابردو تو ویکا برزیل بی کمی اشتو تو او وکا برزیل به فرق دو گل اشتا جازی لگل مغرب دو گل زیاتری ل مغرب تو مارکدو یاری سیمی برزیل برامبر وسکودلند یاری سیمی مغرب برامبر با هایتیا یاری کی مغرب اسانتری کا برابر بارکی برزیل بلام برزیل چویلی وکا لسکودلند با انجام چ باش برتو بو هیز نه به جازی گل پیشان گیرزبندکی یور بگیرتو و پیشان گیرزبندکا چتا قونا خیداتو اگر باسی گرینترین یارکانی ام یک دو روشش که این که انجام دادرید با باسی چی یارکام که این استلکاتی بلاوونوی ام ویدیوی منه که باسی یارکان انجامی دیجان یکم اسپانیا و سعودیا بکو یاریان هیا هر دوشان خوانی یک خالن اسپانیا یاری یکم بکا وردی یکسان بوا سعودیا یاری یکم نگل اروگوا یکسان بوا هر دوشان یک خال یعنی و چوان لسی خال یارکا تاراده یک اصانه بوا اسپانیا بالام سعودیاش بگاتیشی باشیه با تایبت کاتک دوریشی باشیه خولیشی باشیه و یارزانکانی لگل یارزان پیشگرکانی و کریستیانو رونالدو و سیماکانو مارتینز و جوا فلیکس و بنزیما و لگل امانه یاری کن بوی تاراده یک است یارزانکانی لساو تیپ عربی کنی ترا گرانکاری بسرا هاتوا و هر وحدوی او سعد دیشو بلژیکا و ایران یاریان هی بلژیکا یکم یاری یکسان بوا برانبر به مصر یکسان بوا ایران یکم یاری یکسان بوا به همان شور چنه ایران توشی کشی زور زور بود اول موندیالا برای او یارانی که لخش امریکای انجامیه ابی هر او روژی یاری کب گاته او دوی او راسخو و لاتت شلکا همش زور زور هلاکیتی بوا یارزانکانی ایران دروس کدوا و تایبادی که اتی که شکیتی تو به ایران بریاری و کسکالا لسر امریکا لان فیفا و تو مرکا بوی که یارزانکانی براستی من دوبن به همون گشته و تایباد که امریکا رگان پینه زیاده لبیس شوار ساعت رو راتکن نم بینو دوی او ساعت اکی شو اوروگای و کافوردی هایان هی و گفت من اواني كلام مجموعيان لهم جروبيان همي خاون يك خالن و برنوي امسي خاله بو هرج كان غرينغا اگر يسر كوتنيان بو قوناغي ايندا دكاتا لصدانه و توبيانش ساعات شواري بانيش نيوزيلندا و مصر ياريان هي واروا اويك الزور زور غرينغا باسي كان ياري ارجنتين و نمسا لروجي دوشما ياري ارجنتين و نمسا كاجمر هاشتا ارجنتين ياري كم لجزائري بردوتا و ياري شي زور زور غوري بيشكش كردوا نمسا ياري كم لاردني بردوتو بس سي جول برامر بقولك لاردني بردو اسي كي زور زور باشي بيشكش كردوا لونيل ميسي ياري كم هاتريشي كردوا باشني ياري زاني قلب جرد كم ولا قر يكمي قناغي كومالا كاني جامي جياني جاي كي زور زور الى سرا ياري كبو ارجنتين اگر بلين يعني اكو منتخب شي بالوراو وقلب جرد شي بالوراو ياري كبو قرزنيا بلا ميتر حچو نبي نمسا تي بيشي اوروبيا وبشوازيش اوروبيا ياري كاو كومالا ارزاني شي باشي هي اكو سابي زرجي كلا ارزاني زور زور باشكاني قلب جرد كلا هلي نون ياري كبو بوی چهاران اکری ارجنتین میاره بره تو اگری لصدا سات سرکوت بو قناغی آینده جامی جیانی ایتر بی یکم بید یا خود بدوم یا بلان با اگری که زورو بی یکمی ریز بنده که خوی گینه تا قناغی داتو با تایبه دگر بید امرو لا دوشمه لنمسا بره تو دوی او یاری گوره که یاری عراق و فرانسا او یاری که زور اک چهاران اکنی کلان امپاپی ببید با گولکاری میجوی جامی جیانی پیگاتی عراق وک چهاران اکری دو باره هر جلال پیگاتی سرچه و گولچه به ابراهیم بایش به همان شوه اوی جگه سرنجم مرخص دوستی یاریزانی عراق ها یه شکل یاریزانانی کلم جامی جیانی زورتین روبو روبونوی دوانی بردوتو یانزه روبو روبونوی دوانی بردوتو که اما لقناغی یکمی کمالکان هیچ یاریزانی اگنه و بقدر مرخص دوستی روبو روبونوی دوانی بردوتو و هر وها ابراهیم باشی جی که گولو یاریزانانی که زور اگل میدیاز جیانی کن یاریزانی چی باش وصفیان گره چند فرانساش میاد یکم لسینیگالی برده و تیپی که زور زور آماده زور زور ترسناک زور زور بهیزه اولیز لپیش او دیمبلی لپیش او امپاپی لپیش او یعنی نزنی کمیان بگری نزنی روبروی کمیان بیتوا ارکی آکام هاشمو هورکانی بجدی قرصه و فرانسا چاوی لیوه که زور ترین گول که بوه با کمترین زیام چوتا قناقی اینده بوه هیچ نوید یکمی گروپه که یک لایی گاته و لیاری سیما به پیگاتی هیچ نوید یده گو بشداریب که بوه میاره بو عراق زور زور قرصه و کسی چاری انجامش ول عراق نکات تنها و یک لباسی انجام لباسی انجام عراق وی بدستی بین بتوانه به فرقی گلک بدوره یا خود او به تو یکسان بکاوش انجامشی باج نیا ولی عراقش تهی ولد از نیا کشته عراقی سنگالی ما و اگر بیاد تو سنگال و نرویج با انجامشی و کوتاینیت که عراقی تر اگری سیمیش لد از با دوی ایش کادج مرسی یاری سنگال و نرویج سنگال یاری کم دور راوا نرویج یاری کم سوار قلی عراق کردوا سنگال میاره پیستی به برنامه ی نرویج پیستی به ویکا لفرانسه دور نکه به تو هیچ نبیش شرک پیشان چیکو مالگر که فرانسه بکه بوده فرانسه لیاری کو تایش ابران بر با نرویج هند با مرتاحی و بین و نیت نمیاری گاوا بالا میاره که قرص آسانی حالا ل نرویج دو گلیه تشویل ویکا زیکا بالا سنگال پالوانی آفریقا و هر و عراق یاری دو امیل گال سنگال بوده سنگال پیستی بوده بی با تو اگر به تو سنگال بی با تو عراقش با فرانسه بدوره لیاری دهات و که عراق و سنگال بیکو یاری کن برنوی عراق رنگ به باشترین سیم عراق بینه تو قناقی داد. تو اصلا دام اینا ام روشنی که دامنه سب عراق قرص براسی اگر سرکودنی عراق لام کاملا یا زور زور استم. و تا بدی که اگر با انجامشی گورش برنامه رو فرانسه نداره. دوی اولیش ساعت ششی بانی یاری جزایر و اردن روز که این داد تو شلوکات تا ایشالا باشیار یا باسی یاری که این دوی اواخر اینوی که استاگرینگ ویک امیرانی ها بو باس مان کرد. امیرانی یاری باشیار جیتی الخیت خوتنی من بته بدی با هندرانی میسی یاری ام جاریان کاجمر هشتی شوا. زوربی بینرانی زوربی هندرین تو هم بینری یاره کبن و هر وها یاری فرانسه و عراقیش کاج مرد وانزی شو مجارکاته که تو زک فرقی زیات ره و ازم جاری پیش سعدی کی شو بمجار سعد وانزی هر تو ز جوازی هيا به هیوی کپتوانین به هیوی اوین کا چش دایره کا این جامی جانیور گرنو یمش زانیاری کی تو ز هیچ جمه بسودیش به یومن نبه زور سپاس تنکم خواتان لگا
0: دوباره سلام سان لبی خوش ایستان بر دوامی لگلتان دست خوشی با آرا با آماده کردنی او برگی ورزش از آن یاری کنی آرا زور زور گرینگ خوی لبروی که متابعه کی زور زور باشه جا آرا پیم بله که پروگرامی کتر امی پیم بله که خود هندری کویت و پیش دوای که امسال مندیالی امسال چه دکات کوتایی و تک جامکا و دست دهنید انجا کاتی اوه کامیوانه کم بانگیش بکم لسر بابتی خوارنه و گازی کن و زبخش کن گفتگو بکم که اویش خاتونی کی برز دکتوره آوان فاروق سپوری کیمیایی خوراک لستودی میوانی خاک لگلم دا آماده جامن امی پتان بولم که بطنها لسر خوارن و گازی و زبخش کان قصه ناکم با عامتنی خوراک پرسیارم دبید بگومن وکو زور جار لحاوی نانا زور زور آیس کریم دخوره و زیاده روی لکومل خواردن دا آیا ها کارکانی چیه به و لکو تکانی چیه با تندروسی و لهمان کهتی شاکسه که تل ورده ورده تمانی بگاتا چل با سره و چلو پینج امید چون اگه لتندروسی خوی و رکرنوی او خواردنه بیا که روژانه پیوسو دخوره جا دکتور بانگ دکم فرمو دکتور زور بخیر بیسر چاو فرمو دکتور گیان زور بخیر بی تندروسی چونه دکتور یا خواه بخیر بی خوشحال بم ببینید زور بخیر بی فرمو یا خواه بخیر بی دکتور گیان چونی تندروسی چونه تو باشی شکر یا خواه بخیر بی سرسر و سرچاو انجا دکتور احوان الان لزنکو پیمانگا کن خوان کارکانی ببینه که خوارنوی که یوزه بخشیان پیوی لیان سنیو ای رجه وای اما ضرری که مادی نیه با خوان کارکانه
2: والله تحمل یکن لیم
0: خوان نشار نو لیو که او بینن
2: نه هیچ نیو اخو بل نازم چاو ما هم بینیم
0: چاو چه تو سریا
2: یک سری هم بینم
0: انجا پیم بله تو خود هیچ کاد یوزه بخش خوی توانه هیچ رجه ایت کاده نبو تو پرداخه پرله سوال و زبخش خویت او
2: هر تامی نزنیم
0: تامی نزنی من الله کانی شمالی شو به همان شو
2: کجا کم اکیدم کنترلم کرد و کرا کم لبردم میمن نهایی نه خواه بالام تأثیری رفیق یک جای خواهد دیدی آن نتوانم
0: یعنی اگه ولونی زور بزنی که لدروا
2: من رفیق لس رفیق زور تأثیری بالام چن تیم گیانون لمنالی و ام پیکاتی هم مخواهد دنیا اتر زیاتر حزکن لشتی صحی و تدرست
0: باش ججنان چی تانه او که خلق به بوی دابنید
2: قوایم بودانیم قوایم بودانیم چایم بیو چایم بودم بسوانه
0: اگر میوانی زور شربتی که هی اخود او شر
2: میوانی زور عزیز اوی پرتقالی با اگرما
0: ای هر بجی دست خوش به زور زور پاس انجا دکتوره اچما سر پرسیارکانمو و قصه و باس و گفتوگوی زور منده بید انجا حزکم لمیجوکی و دست بیبکم هوکاری دروست کردنی خوارنوی و زبخش چیه؟
2: لم یجوی بابلین انرژی ترین یعنی ام خوارنانه و زبخش
0: بله.
2: خوی که دستی پیکدو لهزار و هشتصو شستو سیه
0: بله.
2: او کاتا لو لفرانسا دستی پیکر
0: باشا.
2: همو ازانین او لو کاتانا قانونی ایش نبو یعنی مثلا یکی ایش یکد 18 ساعت 19 ساعت
0: باشا.
2: اكيد ام ام موظفه يعني ام كريكاره هلاك ابو جستي هلاك ابو خوالو ابو بعزي ساعات يعني كيمياء ما مصطنع ابو اختصاصي كيمياء ابو فرنسي ابو هاستا ب تيكال كردني واين شراب لقل نوعي قلايا كبيرين كوكاليف ام كوكاليف نوعي كل انواع كوكاين بلام كم ترين رياجي كوكايني تيايا
0: بلا
2: يعني اتوانين بلين تقريبا توزي السيفة تقريبا يعني وكو اوانانيا كرياجة كي زور برزا تيكلاوي كرت لناو شوشي بشوغا افروشرا لناو صيدليو لخستخانة كانا بو او موظفانة بو يعني انجامي ام مشروبك اكتشاف يعني موظف بو لقل كريكار لخست خانه ولا صيدلية فروشها، لدكان نافروشها، بو أواني ك لنا وراست إيشكاية توشي هلاكي أبون توشي خوالو أبون، وايلي كردن خوالو نبن. له زارو نوصو بيستو حوتا، كابراي كي بابلين ياباني، صيدلاني بو، هستا توزي غورانكاري كي خست سر توريني خست تيكلاو كرد لقل فيتاميني بي، لبروي تاورين ترش امينيكا ام تر يما ترش اميني ما بيو سبب دروس كردني ماسول كو بو دروس كردني گوش دوشتي ولا لا بلام تاورين ناچيت دروس كردني بلاش انسان
0: باش والله دكتور حزه كم توزي زياده الرون بلا بري لواني هندك لبيني كان ما نزان كا تاورين تشيا و اجلن لا برازو دولار توبين راك مع لقامش امشتانه دروس اكري واما
2: نخير
0: بتواني
2: احتمال للزوربي للاشي يا مشاهي لتشاو معنا هي لدلمان هي لميش معنا بعزي مع السلك يا معنا عيني شد لها مو حيوان يا كاهي ام تاورينا ترشا امينيه كدورينيه بو بناء عضلات وما سلك وشتي بلا يارمتي دربو ايش كردني تشاو او دلو ميشكو امشتانا اما اضافه كان بوي لقل فيتامين بيا لبري خو تزاني يعني كريكاري هجدا نوزد ساعات برو اجيتا بي ساعات اي شكاو كسليفيا اكيد هلاك بي اما يارمتي درا كبابلين مغذي اياتي وكو مغذي دوري بيني بلام تاكو دوهم بيشكوتنيش لم هنا جاري ناوي انرجي درينيا بانرجي درينك نافروشريا ولا خستخانة افروشريا ولا صيدلية افروشريا بهيج نوعنا شيتناو بازار لهزار ونوصو بيستو بيستو ششا دي سانو يابانية شركة كي درماني ياباني هستا كافائيني بو اضافة كرت
0: باشا
2: توزي لوينكي كم كر كافائيني بو اضافة كرت تاكو ايرا هر انجاميان موظفة وكريكارة تاكو إيرا أفروشرا هل لصيدلية ولا خستخانة لبه هزار ونوصو الشصطة كان نوعا ما توزي زياتر بلاو بيو بلام دي سانو ريجي أو كوكا ليفيان كم كرد
0: بلا
2: كوكا ليفيان كم كردو كافئين يعني زياتر خستن ناوي تاكو استاشهد يعني تاكو هزار ونص او شصطه كان هر انجاميان هين بو بابلين موظف بو ولا قال كريكار
0: باش
2: لا لا هاشتا كان بدايتي هاشتا كان لا تايلاندا نوعي كبو بزانم كراتين غبو شتيكي وايا ناوي لقال الشركه كي نمساوي اتفاق يانكر ك غوران كاريب كان لنا بم مشروبك مشروبي كي بابلين لخستخانه ميديسن درينكي بيوترا
0: بلا
2: اما ديسن درينكا وين ليكر غوران كاري كان خست سري ك بوجنجي لقال بازاري روج هلاتا روج اوا عفوا لقال روج اوا شيان إضافة كرت وينه كان لابرد بس تاورين بو درجه كي زور لكافئين غوارناين إضافة كرت سي دي غوارناين بو إضافة كرت فيتامين بي 12 يان بو إضافة كرت بريد بول لنوراستي هشتا كان فروشرا
0: فروشرا
2: ابو كان غورا كرت لناو قتويا فروشرا خصيانا ناو بازار نلناو الصيدليه موضوع كبونه وابلاو بو بدايتنا وكان بطاوتيف أفروشرا خاصة لأمريكا أو نوعا وايلي هات لنوراستنا وكان بو بلايف ستايل خلقي أبو نوعا
0: بلا دكتور حزا كم لم خوارنا وزبغش وقاز يعني كليرة هي بمبليكا كاميان كونتري يعني بيشن بليكا بكاتك شي تشيو وبو تشيز يعني هي
2: طبعا يكم دانك وكم مشروب طاقه انرجي درينك فروشرا ريد بولا كونترين دانه بيكاتا كيله شي بيكاتوا كافئين ريجي كافئيني زوريتيا يعني او كافئيني لما مساويه بس يا برداخ قاوه كافئيني تيا هي وكو باودر نو وكو قاوه
0: أما أنا كلا برد معنا أبو كام أبو بزحمة قلت رأيي دكتور عفو
2: أما ريد بول أكيا رجيه كيزور كافئيني تيايا خوي بهير بول ناو أندريا ناو إينن لبروي كافئين كألي بطاطي أشكراي كافئينا زائدا غوارناي بيلن نوع توي كغوارنا أو رجيه كافئيني كتياتي دو بقي أوي كلك الكوفي بينا بابلين لقاوية هيا يعني احتمال بقات لقل كوفي او كوفي افو كافئيني كتيايم كافئيني غوارناكا احتمال بقات اويكتو دوانزا برداخ يعني دوانزا كوب مشروب قاوة بخوي بيك جار قاوا بو هر مروفيه سي بو چوارا زور كميشه ابي چوار وان لا روج ابي 24 ساعه بلام تو بيق دق ام هم
0: جوان زكو كافيني تخوارد ولا معديكي وزبخشان
2: وزبخشان زائدا تاوريني تياي وتمان تاورين امينو اسديكا يعني بابلين امينو اسدا بابلين ترشا امينيا كان
0: ترشا
2: امينيا كان وايلي اكا نوعا ما هزت بهلاكي نكي بو ماوي كي زور يعني يارمتي دره
0: بو زي كي زورت هيا برج زورك
2: بله يارمتي دره بو ايشي كافاينكا وكو كنترول ايشك هيكا لقل فيتاميني بي 12 كانيتيا بي 12 كان او شرع عيني شت يارمتي دره بو كهلاك نبي هزت بهلاكي نكي بلام كوكو طاقه مشروب طاقه كوزه بخش وزنا بخش اصلا ناوكي بغلطاتو يما لس نستي خوراكا شي بشي الين وزه بخش اقر هاتو روني زوربيا اقر هاتو كربوهيدرات شكرو زوربيا ام دو ماده بيكاتي خوردنا اما وزمان اياتي كالوري معناتي اما كالوري معناتي اما بس اونا مجال بينايا من هست كم بهلاكي
0: بس دكتور اما خوي لخوش يا بما بي شكري شي
2: شكري شكري تي كان تاكو خلقك حزي لي بكا غازي شي تي كان كربونيتا سي او 2 تي لبروي خلقك توزي غازيه احساسك تاتيه كغازيه شكرك اشتياك تاكو خلقك حزي لي بكا
0: بالضبط
2: بلام او ريجي الشكره او النيه كزرر مليه ريجي او كافاينيه او غوارنايه كزرر لمليه كواد ليك استف ابي بزاني استفاده كيتشيا وزرر كيتشيا استفاده كي اما هموي استفاده كي او لوايا تاكو شش حوت ساعات مجال بيا هزت بهلاكينكي بلام لش هلاكا بلام تو ايشكي وكأنه هلاك نيت
0: رقريت كردوا
2: بلا بلام بو كبكاري يعني بو ماويكي زور يكم شد تأثير كاتا سر دل زخط برزا كاتوا يعني خاصة الله يوث درينك يعني بس بو قنجا كان لحفة تاكو بيستو بيش نزيكي سي بلام تا لسي او دو هاي او زاخت برزكاتو يعني حتى بوغن جاكانش زاخت برزكاتو تأثير كاتس ليداني دل ليداني دل زياكا
0: باشا دكتور اقر روجي يك دانا بخورت بنمونا كسيكا بكا روجي يك دانا بخوا هر همان قرفتي تندرستي بو بي يا خود كسيكيش بنمونا روجي دوان سيانيكيش بخوا يا خود لما انكا اقر كسيك روجي يكي بخوا ما انكا سي داني خواردوا
2: خوي أوي كم أخوة مستحيلة كدس بيكا بكمي مستحيلة قناعة بيني بأيكي لبروي دواي حوت ساعات هج ساعات لشي ديسانوي هلاك شعور بهلاكي كي زورك لبروي خوي لشي هلاكا إيشي كي زوري كردوا مفعولي أمناميني هلاكي كي زيات ربي أبي ديسانو بخوا أكيد أوي يعني أوي كدو يعني سي أخوة احتماليتي اوي هي كتوشي مردن بحالتي مردن بها كتأسيد لدلي بكا وتأسيد لم يشكي بكا بلام يعني لبروي كافاييني زورا توشي آلودتكا توشي آلودة بوي يعني مستحيل بيك قناعت بيني
0: او قرأ بقريت راس دس خوش انجا دكتور اما كارواتا جستوا بتايبتي يكم شوين كا كاريغري خرابي هي بويلا سريكوي
2: دل
0: دل
2: دل زياترا ودواي ميشك ميشك انسان لبروي تو او مسجد بيناغا كلاش هلاكا ناتواني ام ايش ابكي بلاموات لي اكا او ايشي كي زور بكي لعيني كاتش لشي تو بيويستي باسراحته دواي اوي مفعولي نامينيا وتمان تأثير لدلكا تأثير لميتابوليزمي خواردنكا كوالتي خوتن كما كاتوا مستحيل اوي آلودية لسر أمشتانا خويكي قولي هبي خوي قولي نامينيا توشي قلقيكا توشي ستريسيكا كم بتشوكترين شطورابي وابزانم اما هموي لقنجاني استاهي
0: بيقو مع الراستا نجا هندي جاريش لقل بنمونا هرخوي بتانيا بنمونا نايخوا پاکت جیپسی گورشی بو هنه
2: بدا خوا جگریشی لگلان
0: جگره هندی جار او خوارنا و کحولیکانی جندی جار لگل یا اخوری بدا خوا جامن والله حزکم هندی کیان بهنم بو اوی که کرا گنجکان اوانی که زور بیکت کچکان خوارنا و گازیکان اخون اومن یک دو قسم های پیام بلم باشا دکتور دست خوش جابا من هندی کیان بهنم کارت بهر لشونی خوام و ام پیام بنیرم با آنی که به برداومی روزانه و کدکتر آماده پیکر مطمئن بون با خوارن و گازی کن خوارن و وزبخش کن دعوت لیکن او من نامه درب که به بارکلم یکی کی و کو اما با تصوری من سیکز اتوانه لیب خوا گنجی برس خاتونی عزیز روك شجوانا كان من اگر اسايي راحت ويلا سر اوي كروجانا دانيك خوي ولا خوت بك كبش بكي لقل هاوريكتا لقل خوشكتا لمالا وياخد اگر اتوانيتو سيطرت بسر خوتا هي اتواني چاي بخوي تا ولا باتي بنمونه قاوي بخوي تا وانا كور هرونا پرداخك صهول بينه واي تيك اگر لبر سر ماكو لبر اگر ماكو ببورن اوتا اتواني باش تيتر خوت فين بكيتا وخود مشغول كي انجا دكتور بيمبل يك داني اوارن اتشن كوب شكري تي دابه
2: يعني احتمال نيو كوب شكر
0: شكرك
2: زور مهمني يعني
0: شن كافين
2: نوعيتي واه احتمال دوانزا دوانزا
0: برداخ برداخ خاوبك باش دس خوش بعمل بتسموش شو يعني خمو دريجة بين با قفتو وكان من انجا دكتور بداخ واستا منال زور زور اي خواتو
2: اكيد
0: والله من ناي شعر ما منالك يخوم دي سيئاتي وجاري واجبير بشار لماركت تكال لبريوك من قلمنا اوالي ايتر بشارباتي كيتر علاجي بكين اموضوعة انجا بيم بلي اما لدور موضوعي بو چان صالي كيتر اكاركاني تشي لسر منالكان معك يخون زيانة كاني
2: اكيد زيانة كاني ديارة چون باسم كرد خوي كي بشر كوالتي خو كمكاتو يعني الانسان كإما علين تأثير لخوكا كإما خو من باش نبو ميشك من باش نيا جست من هلاكا تأثير كاتسر زياد بوني طورة بون لمروفا لمنالا يعني منالي اللي استوى قالوا دبي لسر ما يعني براستي زور خطرة زور خطرة من زور أبي استمك خلق أمري بمهيت أنا ما مصعيان مشكلة كمان أزاني شيء استا أمانة ليبلا كي ديارة ومشكلة كأوي يعني هركس يبي خوني أم ليبلا دورة كيلي الله لم نابي بو منال بي نابي بو عفرتي دوجان بي نابي مثلا
0: ابي تشون صبره وسره وب
2: حفه صعب امانه هم وينسراوا بلا مشكله كي امل بازاره كمان بداخوا نوعك هي كسيديا كي هيك تاكليتي ناقي بصينين نسراوا يعني معقول نيه ليبل دائما علمي كخلق اي خوانيه يعني اختصاصي كل الجامعات عالمي دكتوراه وماستري في اوريغيريا وصال بصال ام ليبلا برو بيشه واروا لبازاري اما شت افروشن
0: باشا
2: مشروب افروشن ليبلا كي كلمه كردينا عربينا انجليزي تيايا باشا من تشوزانم اما تشيا كمنالة كم أي خوا؟
0: بلى.
2: احتمال مشروب طاقة بيا احتمال واين تيابيا احتمال كاف هيني تي بابلين كوكايين تيابيا. شون أمشت بازاري أبينيا يعني شون لا يمشيوني أبي. يعني بابلين كلمة حلال اللي يبلا كان أو حلال تاكو أدرية تخوار الدنيا. ده مناقشة أكريا، ده كونفرانس أكريا، شن قوانين يا كتاكو سيستم يا كأشيتة أروها لبيني أم سيستم إم جاء أو حلالياتي إما مشروب هاي لبعزارة كمان أفروشريا كأو يتيانية من شو زانم تشتياي أما كأم منالانا إيخون بو أمها مقنجة أمري سببا كي أما نبيا نابي أو شتانا نابي بفروشريا
0: راسة أنجا دكتور فهم بلا قلت وزير تندرستي بقدغيكي
2: اكيد بيقومان
0: راستا
2: بيقومان كيشي نايلم
0: يوكو بسفوران هيج داو كاريك تان لسرو بابتنا كردوكا برمونا قدغب كريد ياخو تزانم قسي جدي تان هبه لسر بابتك ياخد رقب خريبو ليشاو زورا رونكا تهرمي كردوسان ونيتنا بازارا كانو
2: ما مصيان ك ك كواليتي كنترولي شاري زعيف بو ما مصطي جامعي هيتشي بيناكري عيدي كوالتي كنترول كوالتي كنترول أمرد بوليك أفروشريا أبي من تعريفي خوم هبي هي كردستان بي يعني هي عراق بي أبي خوم تحديدي كم چن أبي كافائيني تيابي چن أبي تاوريني تيابي چن أبي فيتامين بي 12 فيتامين شكري تيابي أما بروانا كم بابلين كوالتي كنترول عراق يعني كردستان تعريفي أمي كردوه كوالتي كنترول لعالم صال بصال أقوري لبرأوي صالانا بنجاب حوصة نوع خواردني طازة أتشيتنا وبازاروا يعني احتمال يستهمو ببينين بعضي خواردني كي يستهيا بيش بي صال نبوة بيش دو صال نبوة يعني هل لمانا احتمال بعضي كي بيش صال نبوة أبي
0: خواردنا
2: كان بسكيتة جبسة شيري منالة أبي قانون مال هبي بوي هي خومن نهي دولة يكيكا أبي صال بصال أم قانونان الانترنت من كتب دوايا أقريم بيدوز ما بزان من أم خواردنا أي خوم مطابق لقى القانوني ولاتكم أمانة ما نيئة ما كوالتي كنترول جير أوي أو مستواي كمن تصوري كم مع مصطي جامعة هي شي بينا أكري أجينا بينا با مع مصطيك جامعة بينا هل مع مصطيك جامعة لبسبوري بابلين زانستي خوراك أتواني أمت بو كنترولك بلام أيلن بازارة كمان بازارك أزادة أما مشكلة كمان
0: دس خوش جا هندي جاريش كألين بازاري أزاد بماناي أوناك بازاري بدا خولن هرمكيها هالشي بيت بيتنا وبازار وخلق بكريتو بيبا خلق بازاري ازاد بو ويكا شتي باشو كواليتي برزو او سعري نرخكانش بيقومان باشي كي زور زور جرينغا بيقومان دس خوش دكتور سباستكم سباستي زور زور بوقسكان دس خوش ليكم انجا منو كانك يكون

گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن هشتاو حوت پوین حوت.